القسم الأول هم الكفرة الذين كذبوا رسول الله، والذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب الرسل جميعا، لأن الرسل جاءوا بدعوة إلى عقيدة واحدة، كلهم جاءوا ليدعوا الناس إلى الإسلام، أي عبادة الله والإيمان بالملائكة والجنة والنار والحساب والجزاء بالثواب على العقوبة، فلا يصح الإيمان بواحد منهم مع تكذيب آخر. لا يصح أن يقول المرء أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بمحمد، وكذلك العكس. أما أن يقول أنا تابع لشريعة محمد ولست تابعا لشريعة غيره من الأنبياء فذلك صحيح، لأن شريعة محمد تختلف عن شرائع من قبله من الأنبياء، أي أنه أنزل على محمد أحكام تخالف ما أنزل على من قبله من الأنبياء، وذلك كاختلاف شريعة محمد عن الشرائع التي أنزلت على الأنبياء الذين قبله في فرض عدد الصلوات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على محمد 5 صلوات في اليوم والليلة، ولم يفرض على من قبله من الأنبياء إلا أقل من ذلك، فرض على بعض منهم 1 صلاة، وفرض على بعض 2 صلاة، وكذلك اختص محمد بأن فرض عليه التيمم للصلاة عند فقد الماء أو عند العجز عن استعمال الماء، ولم يكن ذلك في شرائع الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا فقدوا الماء توقفوا عن الصلاة حتى يجدوا الماء، وهذا دليل على أن محمدا وأمته خصهم الله تعالى بمزيد الفضل كما خصهم بغير ذلك من فضائل عديدة. ولا يصح الإيمان بنبي من الأنبياء مع تنقيص واحد منهم، فمن طعن في نبي من أنبياء الله ومدح غيره منهم فكأنه طعن في الجميع فيكون كافرا، وذلك كما يروى عن شخص أنه قال إن محمدا شجاع وأما موسى فجبان، هذا الإنسان كفر. فمن عاب نبيا من الأنبياء بوصفه له بنقيصة كالجبن أو الخيانة ونحو ذلك من النقائص صار كافرا بجميع الأنبياء، ولا ينفعه مدحه لمحمد ليزعم أنه مسلم، لأن الطعن بموسى طعن بمحمد، فمحمد جاء بتزكية الأنبياء جميعهم، أي بأن أنبياء الله كلهم سالمون من الخيانة والرذائل، فيجب الإيمان بأن كل شريعة من شرائع الأنبياء كان اتباعها واجبا قبل أن تنزل شريعة أخرى، ثم بعد أن نزلت شريعة فيها نسخ ما في بعض الشريعة السابقة وجب العمل بالشريعة الجديدة. نقول الشريعة السابقة انتسخ العمل بها، لا نقول بطلت، بل نقول لا يعمل بها، إنما يعمل بالشريعة الجديدة. ثم لما كان محمد خاتم الأنبياء لا نبي بعده، إنما هو نبي العالمين إلى آخر الدنيا،
كانت شريعته ناسخة لتلك الشرائع، وليس معناه أن تلك الشرائع كانت باطلة، إنما كل شريعة كان حقا اتباعها، إنما الالتزام بها ينتهي عندما أنزل الله بها النسخ. كان في الشرائع السابقة أنه يجوز للمسلمة أن تكون تحت عصمة كافر، كما كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون تحت هذا الطاغية الذي هو رأس من رؤوس الكفر، وهي مؤمنة بل صالحة تقية ولية، وذلك لأنه كان في ذلك الوقت جائزا أن تكون المرأة المؤمنة تحت عصمة كافر. واستمر الأمر على ذلك إلى أن نسخ الله الحكم في شريعة محمد بعد الهجرة النبوية بنحو 6 سنين، أي أن التحريم أنزل قبل وفاة الرسول بنحو 4 سنوات، ولا يزال حراما إلى يوم القيامة. فلا يجوز لقائل أن يقول يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، لأنه كان في أيام الأنبياء الأولين يجوز أن تكون المرأة تحت عصمة الكافر، أليس دين أولئك حقا؟ يقال له دين أولئك الإسلام، ودين محمد الإسلام، لكن الله بعد أن أمرهم بدين واحد أنزل على هذا من الأحكام ما شاء، ثم غير ذلك الحكم بالنسبة لمحمد، فلا يجوز ترك اتباع شريعة محمد بدعوى أن شريعة من قبله كذا وكذا. وإذا قال الملحد أليس كان في تلك الأيام جائزا أن تكون المرأة المسلمة زوجة لكافر مثل فرعون، وأنتم تقولون إن الأنبياء كلهم على حق، فما علينا إذا بقينا على ما كان عليه الأنبياء الأولون قبل محمد؟ فيقال له إن الله يحرم ما شاء على من يشاء، ويحل ما شاء لمن شاء لا اعتراض عليه، والإباحة السابقة والتحريم الذي هو الأخير كل لحكمة ليس عبثا. فمن حاول تحليل ذلك بعد أن حرمه الله تعالى فهو مرتد كافر. هذه المسائل التي يكثر الأخذ والرد فيها بين المسلمين وغيرهم ينبغي الاعتناء بما يجب حفظه للرد عليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآخرة، فمن زرع فيها ما ينفعه في الآخرة ويكون له ذخرا باجتناب المعاصي وأداء الطاعات، فمزرعته صارت خيرا له ونجاة ونورا في الآخرة. فليغتنم الواحد منا في هذه الأيام القلائل، لتلك الأيام الطوال، ما يكون ذخرا له، وهو الدؤوب على تعلم ما فرض الله تعالى من علم الدين من حيث الاعتقاد ومن حيث الأحكام، ثم العمل بذلك. فلنغتنم هذا الفراغ، ولنغتنم شبابنا لتحصيل هذا الذخر العظيم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين وأهلك أعداءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا.

ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد حصدت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ثم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا. يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له.

حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك النبي الذي دخل يوما إلى حجرة زوجته عائشة فقال لها ذريني أتعبد ربي، ثم قام وتوضأ وصلى فقام فبكى حتى ابتلت لحيته، ثم ركع فبكى، ثم سجد فبكى حتى ابتل التراب الذي بمحاذاته، فقالت عائشة لما هذا يا رسول الله، لما هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. محمد القائد الأعظم، محمد النبي الأكرم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ونحن أيها الأحبة ماذا نقول؟ حري بنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نقول لها يا نفس طوبي، يا نفس طوبي. محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو الذي خرج يوما إلى الطائف ومعه زيد بن الحارث يلتمس النصرة، أقام فيها عشرة أيام فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به فلم يجيبوه، بل سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فقعدوا له بالطريق صفين يضربونه بالحجارة في قدميه حتى أدموها. يضرب رسول الله، يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه الشريفتين، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نفسي فداك يا حبيب الله، روحي فداك يا نبي الله، يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. يضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى ينزل الدم من قدميه الشريفتين، وزيد يقيه بنفسه ليدافع عن النبي حتى شج زيد في رأسه، ثم يجلس القائد الأعظم ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، إلى أن قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فيرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أي جبلي مكة، فيقول عليه الصلاة والسلام لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيب الله، وهذا الذي كان، فلقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى ولا يشرك به أحدا. حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك الرسول الأكرم الذي تعجب الكفار لشدة صبره فقالوا لعمه أبي طالب يا أبا طالب ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك
توجناه علينا، ولكن النبي الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: والله يا عم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه. والله بك نقتدي يا رسول الله، والله بك نستنير يا حبيب الله، والله نحبك يا محمد، والله نعشقك يا محمد، يا أكرم خلق الله، يا أفضل خلق الله، يا أحب الخلق إلى الله.

0: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل الله فاطمة محمد خير من يمشي على قدمي.
1: محمد

محمد محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورتي.

0: وسلم
1: اهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الاسى عنا قد احتجبا يا بروحي نادت الوجه الذي سجد الحسن له واقترب

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية الكريمة كثير من الناس لا يفهمون معناها كما ينبغي، وتوهم منها بعض الناس أن الذي يأتي معصية من المعاصي أو يأتي معاصي كثيرة ويصلي مع ذلك أن صلاته غير نافعة، فهذا فهم غلط. ومعنى الآية الكريمة أن الذي يصلي الصلاة كما أمر الله بشروطها

ثم يقترف الذنوب خير لك أن لا تصلي، فهذا الكلام يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. فإن الصلوات الخمس من أداها فقد أدى أعظم الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا شيء من الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من الصلوات الخمس. ولقد بلغ عظم شأن الصلوات الخمس وعظم موقعها من الدين أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله أي العمل أفضل، قال صلى الله عليه وسلم الصلاة. قال الرجل ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات الخمس على الجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس، والنفس أعز على الإنسان من المال وسائر أمور الدنيا. ومع ذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن الصلاة هي أفضل العمل ثلاث مرات، ثم أجاب في الرابعة بالجهاد في سبيل الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستنهاه صلاته. فلو كانت الصلاة لا تنفع صاحبها إذا لم يبتعد من المعاصي كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن صلاته لا تنفعه. ولو كان الأمر كما يقول بعض الناس في مثل هذا الرجل الذي يصلي الخمسة ويصلي بالليل غير الخمس ثم يسرق بالنهار كان قال إن صلاته لا تنفعه. فأحيانا يحتج هؤلاء بتعيين المصلي الذي يرتكب بعض الكبائر من الذنوب بحديث لا صحة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ويقولون أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فليس هذان الحديثان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول لمن يصلي ويرتكب المعاصي أي فائدة في صلاتك فلا تصلي ما دمت على هذه الحال، لا يجوز هذا الكلام. فاللائق في حقه أن يقول له يا هذا اتق الله ترك هذه المعاصي، من غير أن يأمره بترك الصلاة بل يحثه على تجنب المعاصي. فينبغي حفظ هذا الحديث الصحيح للرد على هؤلاء، وهو أنه قيل يا رسول الله إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق فقال ستنهاه صلاته، وفي لفظ في هذا الحديث سينهاه ما يقول، أي أن القرآن الذي يقرأه في صلاته في الليل سينهاه فيما بعد عن هذا العمل الشنيع وهو السرقة. وروى هذا الحديث ابن حبان. وإنما يقال لا تنفعك صلاتك لشخص يكفر ولو كان يصلي، كالشخص الذي يسب الله أو النبي أو الملائكة، هذا يقال له صلاتك لا تنفعك لأنك تسب الله حتى ترجع من كفرك فتتشهد. يقال له صلاتك لا تنفعك حتى تعود إلى الإسلام بالشهادتين. يقال له هذا

حتى يفهم أن الذي يكفر لا تقبل جميع الطاعات منه حتى يتخلى عن الكفر الذي وقع فيه. وتشهده أثناء وضوئه كالعادة لا يدخله في الإسلام حتى يعرف أن سب الله كفر محبط للأعمال، ثم يتشهد بنية الرجوع عن الكفر. وكل حسنة يعملها مخلصا بعد الكفر، أي بعد الخروج عن الكفر، أقل مضاعفة يضاعفها الله له بعشرة أمثالها إلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما الذي تعود أن يسب الله إذا غضب غضبة فلا شأن له عند الله، ومهما فعل فليس له عند الله ذرة من الثواب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشأن في الثبات على الإسلام وتجنب الكفر، وهذا الذي يجد كل حسنة يعملها مهما قلت، ولو تصدق بنصف تمرة على فقير لله تعالى، أو أطعمها طفلا، ألا وهو المؤمن المخلص، فإن الله قد يعتقه بهذه الصدقة الخفيفة، يعتقه من عذابه من النار. ولو كانت هذه الحسنة في أعين الناس قليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد أذى في طريق المسلمين، هذا قبل سيدنا محمد، أي من أتباع الأنبياء السابقين، وجد شيئا يؤذي المارة في الطريق فأزاحه، وكان هو من أهل الكبائر. هذا العمل القليل الله تعالى أعتقه به من النار. فالشأن في الثبات على الإيمان وتجنب الكفر، وليس الشأن في كثرة الأعمال، أن هذا يبر أمه ويقبل لها يدها ورجلها. الشأن فيه تجنب الكفر بأنواعه، ومن تجنب هذه الكفريات فأي حسنة يعملها يؤجر عليها إن استوفت شروط القبول، وإن كانت حسنة قليلة كتشميط عاطس. المسلم إذا عطس وقال الحمد لله، فقال الذي سمع رحمك الله، فقد كسب أجرا بهذه الكلمة الخفيفة، وذاك العاطس كسب أجرا بحمد الله لقوله الحمد لله، والذي سمعه فشمته فقال يرحمك الله أو رحمك الله، فله عند الله تبارك وتعالى حسنة قد يعتقه الله بها من عذابه يوم القيامة. كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذات يوم على طرف نهر، فسمع رجلا في الطرف الآخر عطس فحمد الله تعالى، فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم، فركب الزورق فوصل إليه فقال له رحمك الله، ثم رؤي في المنام قائل يقول إن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، معناه ثبتت له الجنة والنجاة من النار بهذا الدرهم، لأنه عظم الحسنة ما احتقرها
ما قال هذه مالي ولها إن فاتتني وعندي من الحسنات الشيء الكثير، ما قال أنا أزكي وأصلي وأحج وأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرها بل عظمها، حسن ظنه بالله. قال لعل هذا الإنسان الذي أقول له رحمك الله، ثم هو يرد لي بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، قد يكون هذا من أولياء الله الصالحين، فتنفعني هذه الدعوة منه. فذهب إليه بهذا الدرهم فكسب هذا الأجر العظيم عند الله. كل هذا الفضل يرجع إلى الإسلام، لولا أن عقيدته صحيحة، لولا أنه يتجنب الكفر ما نال هذه الدرجة بهذا الدرهم الواحد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفوا بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع. 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد، غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزق القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى

الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بناية عيداني ومأ

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.
2: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
0: رجعنا. مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم، أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده 80,000 مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته، ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل، خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم، وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم، فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم ولم يرتووا بالمرة، مع أنهم شربوا كثيرا وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانسحب الفريق الأول وعددهم 3,680 شخصا، وثبت الباقون وكانوا 313 رجلا، كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى، وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله نصره المؤمل على المؤمنين، فهزموا الكفار وكسروهم. وكانت بداية انهزامهم أن داود بن إيشا عليه السلام، وهو أصغر إخوته، يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا، فلما حضرت الحرب ولم تأتي أخبار إخوته أرسله أبوه لاستطلاع الأمر، فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل، فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه. ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما، أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى. فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت المدجج بالسلاح. وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس. فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب من المقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع، وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم. وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن، وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان كمين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقه الشمسيه، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السياره، ديتيلينج كمان. وعندنا خدمه صيانه وتصليح ونقل مفروشات، مكافحه جميع انواع الحشرات وبيع ادويه مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بنية الرياض. 03-82-77-82.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما موجها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والرفق خلاف العنف، والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله، فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متخلقا بما يناسب خلق النبي. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق للعنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف، وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحيان. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس، فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه ثم تنصحه بغير الطريق التي تظن أنه لا تنفع معه لقبول الحق، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا، أي يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه، أو من ذوي اليسار والغنى. ولذلك أمثلة كثيرة منها أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب فأساء الأدب مع مسلم في الطواف فاقتص منه في الحال، وهو كان قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي تستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك قد يلجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين، فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال، فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور فعليك أن تنصح الفريقين، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما تشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له أي بأن تنصحوه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
1: كمان
2: 03-793-911.
1: ولعشاق الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.

0: إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
1: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: الو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، وهذه الحلقة 55، قال رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي. في هذا الحديث الصحيح حث أكيد على عمل الخير وعلى إدامة النية والسعي في عمل البر، ويعين على ذلك إكثار ذكر الموت، فإن من يكثر ذكر الموت يكون أكثر استعدادا للآخرة. فعليكم بألا تنقطعوا عن مجالس العلم، وأن ينبه بعضكم بعضا على هذا الأمر، فإن التعاون على الخير خير عظيم. الله الله، لا تصرفوا أوقاتكم في اللهو والباطل، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ليفكر كل واحد منكم إذا أمسى ماذا عمل في نهاره هذا، عمل عملا يسخط الله أم عمل عملا يرضاه الله، فيتدارك نفسه ما أفسده بالنهار يتداركه بالليل. هذا شأن من يحب الآخرة، فخالفوا أنفسكم واقهروها لما ينفعكم في غدكم، أي لما بعد مفارقة هذه الحياة الدنيا. الله الله، لا تغرنكم الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحماء.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة لايف فيديو ستريمينج، بالإضافة إلى سليبينج مود، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، مرحبا بكم مجددا أحبابنا المتابعين في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، البرنامج اللي عم نتعلم فيه أذكار علمنا إياها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، نقولها لنستزيد من الحسنات. ومثل ما ذكرنا قبل أيضا مرات ومرات أن من هذه الأوراد ما ينفعنا في حياتنا اليومية، مثل أوراد تيسير الرزق ودفع الظلم وأذكار وآيات للشفاء من الأمراض، وحاجات كثيرة فينا نحصلها بسبب هالكلمات اللي علمنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نقولها نكررها.

حكينا بحلقات سابقة عن أذكار عظيمة النفع التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، وتسبيح وتحميد يعني قول الحمد لله، وأديه الثواب فيها عظيم. وحكينا عن بعض الأذكار ومنافعها، واليوم إن شاء الله حلقتنا حنزينها إن شاء الله بورد الصلاة على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وأول شيء حنتعلم شو معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحنذكر شو منحصل فوائد من ورد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان أيضا في شغلة علمنا إياها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لنشوف رؤيا جميلة، منام جميل، يعني تابعونا للآخر ما بتخسروا، وإنما إذا طبقتوا تستفيدوا بإذن الله تبارك وتعالى.

نعرف الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء على العمل. أولا حبلش بمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس بس تذكر الرسول محمد تصلي عليه ولكن ما بتعرف ما معنى هالكلام. الصلاة في أصل اللغة مش معناتها بس الهيئة اللي منعمل فيها ركوع وسجود وغير ذلك. الصلاة في أصل اللغة معناها الدعاء. فلما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، وهون بشدد وبأكد وبنبه ومنقول صلي بكسر اللام مع تشديدها، مش صلي بالياء، لا، لأن الفعل صلي مع الياء هيدا خطاب للمؤنث، يعني بتكون عم تحكي مع أنثى بتقولها صلي بالياء. والله لا يوصف بالأنوثة ولا بالذكورة. وأما خطاب غير الأنثى في لغة العرب يكون بكلمة صلي، وما بيليق أن خاطب رب العالمين بخطاب أنثى

ما معنى اللهم صل على سيدنا محمد؟ معناه يا الله زد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما وتكريما. والآن ماذا ورد في فضل الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هلأ أنتوا عم تسمعوني، قولوا معي، بس اسمعوا اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قولوا الصلاة على النبي. ليه؟ ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. معناه فوت على نفسي خيرا كثيرا. وورد بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أي أثابه الله عليها عشر حسنات. يعني لو مر وحده قلت اللهم صل على سيدنا محمد تقربا إلى الله، قلتها لتأخذ عليها الثواب من الله، يثيبك الله عليها على الأقل عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء.

قدي قدر هالنبي عظيم. هو أفضل نبي وأفضل إنسان، بل أفضل من خلقه الله. ذكره فيه خير لنا، والله أمرنا أن نصلي ونسلم عليه، وذلك خير عظيم لنا يقربنا من الله تعالى. معناه هذا يرضي الله سبحانه وتعالى ويقربنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبب ليتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ويتأدب بآدابه ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما بيعرف كثير من اللي عم بيسمعونا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هكذا أخبر نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام.

اسمعوا شو قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، يعني من آمن برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يوجد ملائكة سياحون في الأرض، يعني يسيرون في الأرض. إذا أحدنا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام، وإن كان المسلم بعيدا، وإن بعد بلده، وإن بعدت داره، وهذا ليس بعزيز على الله. والأفضل الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، لأنه ورد في الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، يعرضها ملائكة موكلون بذلك. وأقل عدد إذا واحد بده يكثر من الصلاة على النبي أنه يقول 300 مرة. واسمعوا هالحديث اللي ورد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بفضل الصلاة والسلام عليه. قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هالصيغة المكيال الأوفى، المكيال اللي بكيلوا فيه، يعني المراد أن الثواب في هذه الصيغة عظيم. واشتهر بفضل صيغة المكيال الأوفى أنها جربت كثيرا لرؤية النبي محمد، لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. أكيد اللي بيقولها بطريقة صحيحة، يعني لما بدك تقول اللهم بدك تنتبه على المد. بعض الناس من السرعة ما بيطلع معهم، وأيضا لما نقول محمد بشد على حرف الميم حركتين مش أقل ولا أكثر، لأن كمان هيدا بيأثر على الثواب.

وهون فائدة يا أحبابنا، النبي محمد عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام هذه بشرى خير له، والشيطان ما بيجي بالمنام على صورته أبدا، هيك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا. ومن الأسباب لحتى الواحد يشوف منامات جميلة ويفيق مرتاح إن شاء الله أن ينام على وضوء ويقرأ سورة الكافرون المعوذات ويذكر الله حتى ينام. جربوها أحبابنا، وأسأل الله لي ولكل من يسمعني أن يرزقه الله رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنام، وأن يحسن أحوالنا، إنه سبحانه على ذلك قدير. تابعونا أحبابي ببرنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، لنأخذ ورد جديد ونعمل عليه لنستزيد الثواب من الله تعالى. نستودعكم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

وعد وعد وعد وعد وعد نبدأ قصيدي بوعدي يهز قلوب الحاقدين. قسم بالله لندافع عن القرآن برواحنا، وقسم بالله ما نركع إلا لرب العالمين، وقسم بالله ما نسمح للأعداء تذلنا. قرآننا غالي ومكانه على الراس والعين والروح، فدوى ترى لجل آية من قرآننا. ما يعرف وش القرآن عند المسلمين، حنا نعرفه بنبرات عز من أصواتنا. قرآننا فخر ومجد إلى يوم الدين، قرآننا نصر وشرف، واسأل عن قرآننا. قرآننا خشعت قلوب ما كانت تلين، قرآننا يدك جبال يدكها بذن ربنا، بقرآننا تسكن نفوس ما كانت تستكين، بقرآننا انتصرت جيوش على أعدائنا. حنا ترى نصيح لباه معاشر المسلمين، لو نادى فينا منادي الفزعة باعتادنا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ عن اليرموك، عن مؤتة وعن حطين. رجالنا أشد من أسود مستأسدة، رجالنا حنا لجل قرآننا ترى نثور براكين، ونزلزل الأرض تحت العدو بقدامنا.

من آيات مصحفنا تهرب شياطين، من آيات مصحفنا تهرب شياطين، وبآيات مصحفنا حنا نداوي جراحنا، نلجأ للمصحف للحفظ وللتحصين، للهيبة والعزة نلتجي القرآننا، بفراحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، بفرحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، وبيقين نقرأ النصر للمنع والتمكين، نقرأ ما نقرأ من القرآن يهنالنا المصحف، يا مغلى المصحف على قلوب المؤمنين، المصحف عندنا أغلى من الأهل ونفوس وعيالنا، ما يجرؤ على المصحف إلا النادمين، بالمرصاد حنا لليجرؤ على قرآننا. بديت القصيدة بوعد رح أختم بوعدين، لأن المروءة والشرف جزء من أطباعنا، لنحافظ على القرآن ونحفظه زين، ونتلو ما تيسر بليلنا ونهارنا، وننشر عدالة القرآن وسماحة الدين، ما نترك الحق أبد والسلام عنواننا.

سجود الشكر. أكثر العلماء على استحباب سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، فيسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بشر بهداية أحد أو إسلامه أو بنصر المسلمين أو بشر بمولود ونحو ذلك، ويسن سجود الشكر عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق أو حرق أو قتل أو لصوص ونحو ذلك. ومن أراد أن يسجد للشكر لله تعالى يستقبل القبلة ويكبر ويسجد سجدة واحدة يحمد الله تعالى فيها ويسبحه، ثم يكبر تكبيرة أخرى ويرفع رأسه، قال في الفتاوى الهندية كما في سجود التلاوة. وقد قال في سجود التلاوة يكبر للسجود ولا يرفع يديه، وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه ولا سلام، غير أن في التشهد والتسليم عند الشافعية من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال، أصحها أنه يسلم ولا يتشهد. وصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر يشترط له ما يشترط للصلاة، أي من الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة التي لا يعفى عنها. وعلى هذا فمن كان فاقد الطهورين الماء والتراب ليس له أن يسجد للشكر، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

محياك يا خير البرية قد بدا يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجفو الحميم حميمه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اعلم أخي المسلم أن مدح الرسول صلى الله عليه وسلم فرادى وجماعة قربة إلى الله تعالى، وعمل مقبول، ولا ينكره إلا بدعي جاهل. فقد ثبت مدح الرسول جماعة في حديثين صحيحين، أحدهما حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: محمد عبد صالح. فقال رسول الله: ما يقولون؟ قالوا: يقولون محمد عبد صالح. والآخر رواه البزار في مسنده أن الحبشة كانوا يزفنون بين يدي رسول الله ويقولون: أبا القاسم طيبا. صححه الحافظ ابن القطان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم. وقد قال علماء اللغة: الزفن الرقص، أي الذي ليس فيه تثن وتكسر. ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة. وأما المدح فرادى فمن ذلك ما رواه الحافظ السيوطي والحافظ ابن حجر وغيرهما أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أريد أن أمتدحك. فقال رسول الله: قل: لا يفضض الله فاك. فقال العباس: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق. ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق تنقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بدا طبق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق قال الحافظ ابن حجر في الأمالي حديث حسن وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم إني لأحبكن قال الحافظ البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات وهذا فيه دلالة على مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم والضرب بالدف هذا هو الحق الذي يعتقده المسلمون من أيام الرسول إلى الآن الله تبارك وتعالى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من مدح غيره قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وفي ختام هذه الفائدة الجليلة نذكر أمرا مهما في بيان العقيدة التي كان عليها الرسول وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من كتاب العقيدة الصلاحية وهو من تصنيف الفقيه محمد بن هبة البرمكي وقد نظمه برسم السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمهما الله تعالى ومما جاء فيه فهذه قواعد العقائد ذكرت منها معظم المقاصد جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: يسر إذاعة نداء المعرفة أن تقدم لكم باقة من الدروس والفوائد الدينية. الاثنين مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، الثلاثاء سماحة الشيخ نزار حلبي رحمات الله عليه، الأربعاء سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة حفظه الله، الخميس الشيخ الدكتور جميل حليم حفظه الله، الجمعة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، وذلك الساعة 44 دقيقة عصرا. وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال.

0: Жанна. فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: صحبة الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. معناه أن الإنسان يتأثر بسيرة صاحبه، بخلق صاحبه، بمسير صاحبه، بعادات صاحبه. فإنه إن أكثر مثلا من عشرة الأغنياء يميل إلى الدنيا، إن أكثر من عشرة الصبيان والأولاد الصغار يميل إلى اللهو واللعب، إن أكثر من عشرة الزهاد يميل إلى الزهد، إن أكثر من عشرة العلماء وجالس العلماء يميل إلى العلم، إن أكثر من مجالسة الصالحين، من مجالسة الأولياء، من مجالسة الأتقياء يميل إلى التقى، يميل إلى الصلاح، يميل إلى الإكثار من الطاعات، يميل إلى لزوم أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات. فاختاروا لأنفسكم من تخاللون، من تصاحبون، من تماشون. العلماء يقولون: اقرن ولدك بإنسان صالح. لا تترك نفسك للهو واللعب ولإضاعة الوقت، وابحث عن إنسان صالح، عن إنسان تقي، عن إنسان ورع، حتى تجالسه، حتى تستفيد منه، من كلامه، من عشرته، من مجالسته، من صلاحه، من وقاره، من كثرة طاعاته. وابتعد عمن لا خير فيهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف، فليفكر أحدكم من يصاحب. هذه الدنيا مدة ثم تنتهي حياتنا فيها، فهي مزرعة للآخرة، فإن أحسنت الزرع فرحت بالحصاد، وإن أسأت في هذا الزرع فوبال هذا عائد عليك. لا تضيع الأوقات في غير طاعة الله، لا تضيع الأوقات في غير طاعة الله. هذه الحياة فرصة للعمل الصالح. الله تعالى يقول: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والله تعالى يقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اللهم لا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من الصالحين، من الصابرين، من الطائعين، من المعتبرين، يا أرحم الراحمين.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

مستمعينا الكرام، معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أن العمل الذي يوافق شرع الله لا يكون معتبرا إلا بالنية، أي بنية القلب، أما بدون النية فلا يكون معتبرا. هذه الصلاة لا تكون معتبرة بدون النية، وكذلك الصيام. إذا المرء لم ينوي صيام رمضان بالليل أي قبل الفجر فليس صيامه معتبرا، وكذلك لا يصح ما يفعله إنسان إن كان له دين على شخص ثم تذكر أن عليه زكاة فقال في نفسه ليكن هذا الدين زكاة. ومن الأدلة على أن النية وحدها لا تكفي حتى يكون العمل مقبولا عند الله أن رجلا كان يقرأ القرآن فأخطأ في قراءته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدوا أخاكم، أي علموه الصواب، علموه القراءة الصحيحة. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه.

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد وهناك

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والرجل تزني وزناها الخطى، واللسان يزني وزناه المنطق، والفم يزني وزناه القبل، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قوله عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، معناه أن النظر إلى الأجنبية إن كان بشهوة فهو حرام، أما إن كان لا يحصل به تلذذ فليس حراما إن كان للوجه والكفين، أما إلى ما سواهما فحرام مطلقا. وقوله عليه الصلاة والسلام: واليد تزني وزناها اللمس، وفي رواية البطش، معناه أن لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل حرام مطلقا، سواء كان بلذة أو بغير لذة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والرجل تزني وزناها الخطى، معناه أن الذي يمشي للنظر إلى محرم أو الملامسة المحرمة فهذا يقال له زنا الرجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: واللسان يزني وزناه المنطق، فمعناه الكلام الذي يحصل به التلذذ بالأجنبية، هذا يقال له زنا اللسان. وإن مما يخفى على كثير من الناس من المحرمات الصغائر حديث الرجل مع الأجنبية على وجه التلذذ، ولو كانت خطيبته التي بعد لم يعقد عليها. ثم إن كلام الخاطب مخطوبته في أكثر الأحيان يكون مظنة التلذذ منهما، فهو حرام إن كان كذلك، لكن كثير من الناس لا يعلمون هذا. في العادة القديمة النظر عند إرادة الزواج من البنت سنة، ليس كما يفعل أهل بعض البلاد. فيما مضى كان الواحد منهم يخطب البنت من غير أن يراها، إنما يخطبها اكتفاء بوصف أمه له، ثم يوم الزفاف يراها. هذا خلاف السنة، خلاف الشرع. وقوله عليه الصلاة والسلام: والفم يزني وزناه القبل، فمعناه أن من معاصي الفم الصغائر تقبيل الرجل للأجنبية. وخالف في ذلك بعض من يدعي الإسلام من بعض الأحزاب، قالوا: يجوز تقبيل الأجنبية عند التوديع، وقالوا: أما النظر إلى شعرها فحرام. هؤلاء يتلاعبون بدين الله. ومن ضلالاتهم قولهم إن الإنسان هو يخلق أفعاله الاختيارية، وهذا خلاف عقيدة الإسلام، إذ اعتقاد المسلمين أن الله خالق كل شيء، سواء الأفعال الاختيارية أو الغير اختيارية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، الآية. فالصلاة والنسك أي الذبائح كالأضحية أفعال اختيارية وهي خلق لله تعالى، والمحيا والممات غير اختيارية، وكل هذه الأفعال لله رب العالمين، أي لله، أي هي خلق لله سبحانه. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن النفس إذا فكرت أن تعمل اللمس المحرم وليس مجرد خطور في القلب، بل اشتغل القلب بذلك بالتفكير، فصار يتصور في نفسه أنه يتلذذ بالأجنبية، فهذا يقال له زنا القلب. أما مجرد الخطور في القلب الذي يكون بلا إرادة فليس حراما، إنما المعصية أن يفكر ويتلذذ بها. فزنا النفس معناه أن يجري في نفسه أنه يتلذذ بها، يصور في نفسه كيف يتلذذ بها، يتصور كأنه الآن يقبلها أو يجامعها، هذا معنى زنا القلب. وأما مجرد أن يخطر في قلبه ميل ثم يصرف ذلك عن نفسه فليس حراما. فيفهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المذكورات سوى الجماع من الصغائر، وأما تسميته لها بأنها زنا فمعناه أن هذه مقدمات للزنا. ولما قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، معناه أن الزنا الحقيقي الذي هو من أكبر الكبائر يحصل بالفرج. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يجتنبون المعاصي كبائر وصغائر، إنه على ما نسأله قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

نصيحة في دقيقة. نصيحة لمن توجه إلى النوم: إذا أردت أن تأخذ مضجعك، تريد أن تنام يعني، فراجع حساباتك كما دل على ذلك أهل الصلاح وكما ورد، يعني حاسب نفسك وفكر ماذا قدمت في هذا اليوم. إن كان خيرا فاحمد الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واعزم على أن تكثر من الخير أكثر. إن كنت أسأت تب إلى الله، اندم. هكذا يفعل العاقل ذو البصيرة. ثم توضأ ونم على ذكر الله، وقل باسمك اللهم أحيا وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت، ثم قل رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 3 مرات، ثم اقرأ سورة الكافرون، فإن الرسول قال من فعل ذلك له براءة من الشرك. وهذا الفعل من أسباب المراء الحسنة. وانوي بنومك التقوي على طاعة الله، لتقوم بالطاعات، لتقوم بالليل، لتقوم لصلاة الصبح في وقتها، فيكون لك في هذا النوم ثواب. من ينام ويكون له ثواب؟ من نوى مثل هذه النية، أنه ينام ليتنشط على طاعة الله. انظروا في الدين، حتى النوم له أمور يفعلها الشخص إذا أراد أن ينام، وردت في الشرع: وينام على يمينه، هكذا يضع وجهه على باطن كفه كما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وينام على الجهة اليمنى. هذه نصيحتي لمن توجه للنوم، وبارك الله فيكم.

تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة، ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله، إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: ソナノに星は。
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على سبحة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حسنه السيوطي. سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وأقلها ركعتان، ووقتها من بعد نحو ثلث ساعة من الشروق إلى الظهر. وزبد البحر هو رغوة بيضاء تظهر على وجه الماء.
0: سنن الهجرة.
2: غزالة حكيت مع الهادي، قاد تروح أطعمي ولادي، فك الصياد فاك الصحراء بأعلى صوت.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايماً حدك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، فقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب للطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا معنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، وكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة، نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

أخي، إن الله تعالى تفضل علينا بالإيجاد، هو الذي أوجدنا، وهو القائل في القرآن الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. هذه الآية جواب على سؤال سائل: لما خلقنا الله؟ ليأمرنا بعبادته. إذن العقيدة الحقة حق الله على عباده، أن يؤمنوا به، أن ينزهوه عن الشريك والولد والزوجة، أن ينزهوه عن مشابهة المخلوقين، أن ينزهوه عن صفات الخلق. فلا يجوز في حق الرب الأكل والشرب والنوم والجوع والعطش والمرض ولا التعب ولا النصب.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا بما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا، وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك، عمل على نشره.

بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك، بين أهل حيك حيثما حللت، بين أهل بلدك، بين عشيرتك، عمل على نشره بين الناس حيثما حللت. وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فلا تقصر، فإن التقصير إثمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، والخالق الرازق هو الله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا، ولا يشبهه أحد سبحانه. ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961-3313-922.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه قيل إن الأمانة تطلق على معان متعددة، منها ما أتمنه الله تعالى على عباده من العبادات التي كلفهم بها، ومنها الأمانة المالية، وهي الودائع التي تعطى للإنسان ليحفظها لأهلها، وكذلك الأموال الأخرى التي تكون بيد الإنسان لمصلحته أو مصلحة مالكها. فقد قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الآية عامة. قالوا: هذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات والكفارات والنذور والصيام وغير ذلك، فهو مؤتمن عليه. ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغيرها مما يأتمنون فيه بعضهم على بعض، فأمر الله عز وجل بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة، كما ثبت في الحديث النبوي الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. وأورد البيهقي في السنن الكبرى عن الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. قال المناوي في كتابه فيض القدير: قوله اضمنوا لي ستا، أي من الخصال، من أنفسكم، أي بأن تداوموا على فعلها، أضمن لكم الجنة، أي دخولها. اصدقوا إذا حدثتم، أي لا تكذبوا في شيء من حديثكم. وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال البيهقي: ودخل فيه ما أمر المؤمن به من العبادات والأحكام، وما عليه من رعاية حق نفسه وزوجه وأصله وفرعه وأخيه المسلم من نصحه وحق مملوكه أو مالكه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظوا فروجكم، يا أيها الرجال والنساء، عن فعل الحرام، لثنائه تعالى على من يحفظها بقوله عز وجل: والحافظين فروجهم والحافظات. ثم أكمل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه فقال: وغضوا أبصاركم، أي كفوها عما لا يجوز النظر إليه، وكفوا أيديكم، أي امنعوها من تعاطي ما لا يجوز تعاطيه شرعا، ولا تناول بها مأكولا أو مشروبا حراما، ولا تفعل نحو ذلك. فمن فعل ذلك، أي من حفظ الجوارح من الحرام، قد حصل على رتبة الاستقامة المأمور بها في القرآن الكريم. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي
2: تمام
1: 03-793-911.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحط بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى، وقعود لحقه تتراجعوا، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلم يا أبو الميسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم، حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، مما جاء في بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والتقي أيها الأحبة هو المؤمن المستقيم بطاعة الله عز وجل، الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفي هذه الآيات بيان من الله عز وجل لبعض ما يلقاه المؤمنون في الجنة من النعيم، وفيها أيضا بيان أن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله ومنه وفضله، إذ العباد لا يخلقون شيئا من أعمالهم، إنما خالق الأعمال وخالق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد كذب ولا لغو ولا مستقذرات. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. رواه مسلم. أما عباد الله الصالحون الأتقياء الذين وصلوا إلى الصلاح، فهؤلاء أعد الله تعالى لهم نعيما لم يطلع عليه أحد من الخلق، لا الأنبياء ولا الملائكة، حتى خازن الجنة لم يطلعه الله تعالى على ذلك النعيم الخاص بالصالحين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه البخاري ومسلم. وفي الجنة أيها الأحبة لا يوجد إنسان إلا ويكون جميل الصورة، فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وهو عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، رواه البخاري ومسلم. وأقل مؤمن في الجنة، نسأل الله تعالى أن يدخلنا إياها بلا عذاب، يكون له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها. وفي الجنة أيضا من النعيم الذي أعده الله للمؤمنين ما ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، رواه البخاري ومسلم. ومما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الجنة قوله: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، رواه مسلم. وقد جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، رواه مسلم. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يرزقنا الفردوس الأعلى وأن يحفظنا من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
9: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإنه لا يكفي التمني بالقول لينجو المرء يوم القيامة ما لم يقرن قوله وتمنيه بالعمل الصالح الموافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل والسعي الجاد بإخلاص النية لله تعالى. يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، أي يرى ثوابه، ففيه تشويق لتقديم العمل الصالح ليجد جزاءه يوم الدين للحساب. ويقول الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الطبري مفسرا هذا الكلام العظيم: وما تقدموا أيها المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا من صدقة أو نفقة تنفقونها في سبيل الله أو غير ذلك، من نفقة في وجوه الخير أو عمل بطاعة الله من صلاة أو صيام أو حج أو غير ذلك من أعمال الخير في طلب ما عند الله، تجدوه عند الله يوم القيامة في معادكم هو خيرا لكم مما قدمتم في الدنيا وأعظم منه ثوابا، أي ثوابه أعظم من ذلك الذي قدمتموه لو لم تكونوا قدمتموه. واستغفروا الله، يقول تعالى ذكره: وسلوا الله غفران ذنوبكم يصفح لكم عنها إن الله غفور رحيم. يقول: إن الله ذو مغفرة لذنوب من تاب من عباده من ذنوبه، وذو رحمة من أن يعاقبهم عليها من بعد توبتهم منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. يقول النووي هكذا رواه مسلم في صحيحه: حفت، ووقع فيه أيضا حجبت، وكلاهما صحيح. قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه وجوامعه، ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار بالشهوات، وكذلك هما محجوبتان بهما، فمن هتك الحجاب وصل إلى المحجوب. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره، وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليها والصبر على مشاقها وكظم الغيظ والعفو والحلم والصدقة والإحسان إلى المسيء والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات التي النار محفوفة بها، فالظاهر أنها الشهوات المحرمة كالخمر والزنا والغيبة ونحو ذلك، وأما الشهوات المباحة فلا تدخل في هذه، لكن يكره الإكثار منها مخافة أن يجر إلى المحرمة أو يقسي القلب أو يشغل عن الطاعات. وروى الإمام الترمذي عن الصحابي المعمر عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، من خير الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله. أي من أفضل الناس من طال عمره وحسن عمله، وحسن العمل الإتيان به مستوفيا للشروط والأركان والمكملات. الله يثبتنا وإياكم على الحق، والحمد لله رب العالمين.

0: أدرك بلطفك نادما
1: يا الله
0: يا

يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم.

0: نداء المعرفة مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله، ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب.

أخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة. فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته. وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. الحمد

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: رحلة الهيام حباً لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP براً، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-534.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقتنا هذه من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث سنكون اليوم بإذن الله تعالى مع بيان معنى الرجاء الكبير برحمة الله عز وجل.
1: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. روى هذا الحديث الإمام مسلم. الأعراب هم سكان البادية من العرب. شرح النووي رحمه الله قول الأعرابي: ما الموجبتان؟ فقال: معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا، أي لا يعبد غيره، أي وحد الله تعالى وأفرده بالعبودية، دخل الجنة. قال النووي رحمه الله: هذا مما أجمع عليه المسلمون.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات يشرك به شيئا من الشرك الجلي أو من المعبودات دخل النار وخلد فيها ولم يخرج منها أبدا، لا فرق بين عابد خيال في وهمه وعابد وثن وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده أو غير ذلك. أما الشرك الخفي من الرياء والسمعة فلا يقتضي أن يؤبد في النار إذا مات صاحبها على الإيمان.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه، أي راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، على حمار، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. قوله لبيك، قال الحافظ، معناه هنا الإجابة، وقيل أنا مقيم على طاعتك، وسعديك، قال الحافظ، السعد المساعدة، أي ساعدت طاعتك مساعدة لك بعد مساعدة، فهما مثنيان مرادا منهما التكثير. قال: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا. وتكرير نداء معاذ لتأكيد الاهتمام بما يخبره به، وليكمل تنبيه معاذ فيما يسمعه. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى، قاله النووي.
1: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قوله عليه الصلاة والسلام صدقًا حال، أي حال كونه صادقًا في ذلك، من قلبه، وهذا القيد لإخراج شهادة اللسان إذا لم يطابقها الجنان أي القلب كالمنافقين. إلا حرمه الله على النار، قال الحافظ، المراد تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، فلا ينافي تعذيب بعضهم. قال أي سيدنا معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا، أي إدخالا للسرور عليهم وحثا على صدق الإيمان وتحريضا على الإخلاص فيستبشروا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا يتكل، أي يترك الأعمال ويتكل على ذلك، فيفوتهم بذلك عالي المنازل في العقبى. فأخبر بها معاذ، أي أخبر بالبشارة المدلول عليها بقوله يستبشرون عند موته، أخبر تأثماً، أي خروجاً من إثم كتم ما للناس إليه حاجة من الشريعة، وقد جاء الوعيد الشديد في الكتم. قال ربنا سبحانه:

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
1: رحمة ربنا واسعة وعظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: رحمتي سبقت غضبي. متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب، قال الحافظ ابن حجر: أي أمر القلم أن يكتب في كتاب، أي من صحف الملائكة، وإلا فأقضية الله تعالى قديمة أزلية. فهو عنده فوق العرش، أي عندية التشريف، ليس عندية المكان.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لله تعالى فائدة عظيمة. دعاء علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر عظيم وثواب جزيل، فلا تتركوه، بارك الله فيكم. ففي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000000 حسنة، يعني مليونا من الحسنات، ومحى عنه 1000000 سيئة، ورفع له 1000000 درجة. وفي رواية أحمد وابن ماجه: وبنى له بيتا في الجنة. ومن اللطيف ذكره والمفيد أنني كنت مع شيخنا الفقيه الحافظ الأصولي عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في السبعينيات، مررنا بالليل في السوق وكانت الدكاكين مقفلة، فسألته: هل نقول دعاء السوق الذي ورد في الحديث والدكاكين مقفلة؟ فقال لي رحمه الله: الذي ورد في الحديث من دخل السوق فقال، ما اشترط الرسول أن تكون الدكاكين مفتوحة، فنقوله ولنا بإذن الله هذا الثواب العظيم. لكن نحتاج إلى أمرين: أن نخلص النية لله تبارك وتعالى، وأن ننطق باللفظ كما هو وارد عن الرسول، أن نخرج كل حرف من مخرجه. وقد جاء في بعض الروايات أن بعض الصحابة كان ينزل للسوق لأجل هذا، أن يقول هذا الدعاء العظيم. فقولوه دائما مخلصين النية لله، وبارك الله فيكم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن من أهم الأمور الدينية الاقتداء الكامل بأوامر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال المفسر البغوي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريش وهم في المسجد الحرام، وقد نصبوا أصنامهم وعلقوا عليها بيض النعام، وجعلوا في آذانها الشنوف أي الأقراط وهم يسجدون لها، فقال: والله يا معشر قريش، لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل. فقالت له قريش: إنما نعبدها حبا لله ليقربونا إلى الله زلفى. فقال الله تعالى: قل لهم يا محمد، إن كنتم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوكم إليه زلفى فاتبعوني يحببكم الله، فأنا رسوله إليكم وحجته عليكم، أي اتبعوا شريعتي وسنتي يحببكم الله. فحب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى: ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي الحديث الشريف ورد الكثير من الأحكام الدالة على أهمية سلوك درب النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام بطاعته والابتعاد عما نهى عنه، ومنها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أبى أي امتنع، والتقدير: من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وضل عن الطريق المستقيم دخل النار. ومن الأحاديث النبوية في هذا المجال ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فيها. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله مثلي كمثل رجل استوقد نارا، أي صفتي العجيبة الشأن معكم أيها الأمة أو مع الناس، أوقد رجل نارا عظيمة فصارت الفراش والبهائم يتهافتن ويتقحمن، أي يدخلن فيها بشدة ومزاحمة للوقوع فيها، لأن الضوء يجذبهن، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنعهم، ولكن من غلبت عليه الشقاوة لا يلتفت إلى نصح أحد. وقال الإمام ابن العربي: هذا مثل كثير المعاني، والمقصود أن الخلق لا يأتون ما يجرهم إلى النار على قصد الهلكة، وإنما يأتونه على قصد المنفعة واتباع الشهوة، كما أن الفراش يقتحم النار لا ليهلك فيها بل لما يصحبه من الضياء. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

هذا دعاء جميل، وهو: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا حي يا قيوم هذا للكرب عظيم، ولو لم يقل برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يكثر من قول: يا حي يا قيوم، ولو أكمل المؤمن فقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أو اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام كل يوم 10 مرات ويوم الجمعة 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: Yes Travel and Tourism
3: Yes Travel and Tourism
2: Yes Travel
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر
2: Yes Travel
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة
2: Honeymoon Package Yes Travel العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور للتواصل 71-240-074
2: Yes Travel and Tourism
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة بروموبايل هو العنوان الصح بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته بروموبايل هو العنوان الصح بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان تليفون 76-616-669 76-616-669
7: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98
9: سماك كومباني
10: شركة السماك

أول من وضع المصابيح في المسجد النبوي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أول من أسرج في المساجد تميم الداري. حمل تميم الداري من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا، فلما وصل إلى المدينة وافق ذلك ليلة الجمعة، فأمر غلاما يقال له أبو البزاد، فقام وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتل جمع فتيل، فلما غربت الشمس أمر غلامه فأسرجها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا هو بها تزهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله. فقال: نورت الإسلام، نور الله عليك في الدنيا والآخرة، أما إنه لو كانت لابنه لزوجتكما. رواه ابن ماجه. اللهم نور علينا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا بكمال الفصاحة بين البدو والحضر، وأنطقه بجوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر، وأنزل عليه الكتاب فتحدى به بلغاء الأعراب، وآتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما ظهر نجم أو غاب. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالقرآن أحسن الحديث، وهو منزه عن التناقض، وهو متلو في المحاريب إلى يوم القيامة. أنزله الله عربيا أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته. غير ذي عوج، أنزله الله عربيا لتفهمه العرب فيقف على إعجازه ونظمه، وأنه ليس من تأليف بشر، فهو بلغتهم، فلا يمكنهم أن يقولوا إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة. فمن هداه الله بذل الجهد في طلب الدين، وكان القرآن في حقه هدى وشفاء. ولأن القرآن دليل على الخيرات ويرشد إلى كل السعادات، وفيه شفاء من مرض الجهل والتشبيه والكفر. فقد قال الإمام الرازي رحمه الله: الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة: ليس، ولم، وما، ولا. وهذه الأربعة مذكورة في كتاب الله لبيان التنزيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. وقال تعالى: ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. وقوله تعالى في 37 موضعا من القرآن: لا إله إلا الله. انتهى كلام الرازي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة، الرؤوف الرحيم الداعي إلى الله، السراج المنير المزمل المذكر، الهادي المصطفى، جعله الله عربيا. وهذا يدل على شأن اللغة العربية وعلو قدرها. والعرب يعودون إلى سام ولد نوح عليه السلام. روى أحمد بن حنبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. وقد جاء في صحيح ابن حبان عن أبي ذر في حديث طويل في ذكر الأنبياء والمرسلين، قال عليه الصلاة والسلام: وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يكفر من يعمم كلامه فيقول: العرب جرب، لأن هذا شمل الأنبياء وغيرهم. فلغة العرب أوسع اللغات وأشرفها وأفضلها وأكملها، وهي سهلة فلا يقال عنها صعبة. فاللغة العربية ينتفع بها لتفسير القرآن الكريم، فسيدنا هود عربي، وصالح عربي، وشعيب، وخاتم النبيين كان عربيا عليهم السلام. أما إسماعيل عليه السلام يقال له من العرب المستعربة، لكن ذريته يقال لها عرب، لأن الأنساب جاءت في خلال مضي الأزمنة. هذا مثاله سام. سام لا يقال له عربي، ولكن العرب ينتسبون إليه. وكذلك إسماعيل ليس عربيا، ولكن ذريته يقال لها عرب. وسيدنا آدم عليه السلام أبو البشر، كان يتكلم العربية، وليس كما يقولون في بعض كتب التاريخ بأن الفينيقيين هم أول من وضع الأبجدية، فهذا ليس صحيحا، بل سيدنا آدم عليه السلام كان يتكلم كل اللغات العربية والسريانية وغيرها، ولكن أكثر حواره مع أولاده كان بالسريانية. ومما يدل على فضل اللغة العربية ما ورد من أن أهل الجنة الذين هم على صورة أبيهم آدم حسان الوجوه، وأنهم يتكلمون العربية ولو كانوا في الدنيا عجما. فالله تعالى جعل كلام أهل الجنة العربية. فالحمد لله أن جعلنا الله عربا مؤمنين من أتباع سيد العجم والعرب، من أنزل عليه القرآن بلسان العرب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
2: لا فارينا، تشكيل كبيرة من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل

أيها المعلم، وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد، يا طبيبي يا أحمد، يا سيد المتواضعين، يا أفضل الأولين والآخرين؟

الغربة ظلمة والأمة تبكي في العتمة تنتظر الصبح يقود النصر على المأساة حيرة تحيا في ظل معاناة وعيون الحزن تفتش في ليل متاهات عن نور عن ومض الفجر المنشود نور نور نور نور من سوق الليل غدا يسطع والدنيا ظلم وظلام وجباه تسجد للأصنام وتركع نور النور في مكة يزهر إكليلا والدنيا ظلم وظلام والباغي يسجد للأصنام ذليلا حتى جاء الكون محمد صلى الله عليه وسلم.

0: عدت الأيام،
1: من ذا الذي يعيدنا للخير والسلام؟
2: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: رحلة الهيام حبا لخير الأنام،
6: ولد المشرف.
7: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7-6-7-9-8-5-3-4.
8: روحي بطيبة تلاقي الأمان.
9: نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.
2: نداء المعرفة،

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيله كبيره من العبيات الخليجيه نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي اتجاه الباب الرئيسي لثكنه الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما لو كنت حيثهما.

فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما تحويه ملك يديهما فنسيت حقهما عشية أسكناه

فلا تلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما ولتندمن على فعالك مثلما ندماهما ندما على فعليهما بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقضيت بعض الحق من حقيهما وقرأت من آي الكتاب بقدر ما تستطيعه وبعثت ذاك إليهما فاحفظ حفظت وصيتي واعمل بها فعسى تنال الفوز من بريها.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: والحمد لله رب العالمين.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. تأويل الآيات القرآنية وتأويل الأحاديث النبوية إذا كان هناك دليل على التأويل حق اتفق عليه أهل السنة، إن كان في الآيات التي فيها ذكر الله تعالى وإن كان في الأحكام. التأويل أمر اتفق عليه علماء السلف وعلماء الخلف. من ينكر التأويل فهو ضال، وذلك لأن آيات القرآن قسمان، بعضها معانيها ظاهرة وبعضها معانيها المرادة لله ورسوله غير ظاهرة، بل ظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله وظاهرها يوهم ما لا يجوز على الله. الآيات التي معانيها ظاهرة ليس فيها إشكال يقال لها المحكمات، الآيات المحكمات، وهي الأصل المقدم. الآيات المتشابهات ترد إلى هذه الآيات المحكمة، هذا الذي عليه السلف والخلف.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وشرف وكرم على أفضل خلقه أجمعين سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إخوة الإيمان، الكيس من خاف ربه ودان نفسه وعمل لما بعد الموت. أخي المؤمن، عليك بملازمة الشرع بأمر الدين في الظاهر والباطن وبحفظ القلب، وعليك بمتابعة أوامر الشرع وبخدمة الفقراء، وبادر دوما بسرعة إلى العمل الصالح من غير كسل ولا ملل، بهمة عالية. فأبناء الدنيا همتهم الدنيا، وأبناء الآخرة همتهم الآخرة. بمثل هذه العبارات الجميلة العظيمة كان يعظ أحبابه، إنه أعلم أهل زمانه، حتى قيل إنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق، شافعي المذهب، أشعري العقيدة. كان يضرب به المثل في التواضع ولين الجانب والرحمة بالناس والشفقة على عباد الله، متمكنا في الدين، سهلا على المسلمين، صعبا على الضالين، هينا لينا بشا لين العريكة، كريم الخلق، حلو المكالمة، لطيف المعاشرة، لا يمله جليسه ولا ينصرف عن مجالسه إلا لعبادة، حمولا للأذى، وفيا إذا عاهد، صبورا على المكاره. أولياء عصره كانوا يقولون عنه: أجل الأولياء قدرا، بحرا من بحور الشرع، سيفا من سيوف الله، وارثا أخلاق جده رسول الله. أبو العباس، القطب الغوث الجامع، الشيخ السيد أحمد بن علي الرفاعي الحسيني رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان له خال من الأولياء يقال له الشيخ منصور البطائحي، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: بشر أختك بأنها ستحمل بعد 40 ليلة بمولود يكون سيد الأولياء كما أنا سيد الأنبياء. فحملت به أمه بعد 40 ليلة، ثم ولدته ونشأ نشأة صالحة طيبة، حتى صار أتقى أهل زمانه. جلس يوما على كرسي الوعظ فنزلت الرحمة ورقت القلوب، فأسلم 8000، لأنه كان يحضر في مجلسه خلق كثير من المسلمين ومن غير المسلمين، كاليهود والصابئة، عبدة الكواكب. فأسلم في ذلك اليوم 8000، وتاب خلق كثير من جهال المسلمين الغافلين، 40,000 منهم تابوا، ومات 5 أشخاص من شدة ما أصابهم من الخشية من الله تعالى. وكان سيدنا أحمد رضي الله عنه يبيت كل يوم في زاويته 20,000 نفس، وهو يكفيهم طعاما وشرابا ببركة أعطاه الله تعالى. وهذا لم يحصل لغيره من الأولياء، وفي يوم من السنة يجتمع عنده 100,000 نفس هو يكفيهم بسر أعطاه الله تعالى طعامهم وشرابهم. وكان رضي الله عنه يسمى أبا العلمين، لأنه حمل لواء الغوثية 2 مرتين، ويسمى شيخ العريجاء لأنه مرة ذهب إلى قرية له فيها أتباع من أهل طريقته، فاستقبله الرجال والنساء، وكان فيما بينهم بنت صغيرة حدباء عرجاء قرعاء، وكانت تسمع من أمها به لأن أمها كانت من جماعة الشيخ. فلما رأت الشيخ قالت: يا سيدي، أنت شيخي وشيخ والدتي، ولعل الله بقربك من نبيه أن يشفيني مما أنا فيه، فقد زهقت روحي، أي تعبت من استهزاء بنات الحدادية بي، كرهت نفسي من ذلك. فدعا لها رضي الله عنه ومسح على ظهرها، فاستقام على الفور ومسح على رجلها، فتقومت على الفور ومسح على رأسها، فنبت شعر رأسها في الحال، رضي الله عنه وأرضاه. كان رضي الله عنه إذا وعظ يسمعه ثلاث قرى يطلعون على سطوحهم فيسمعون، حتى الأصم يسمعه لما يكون في مجلسه ولا يسمع سوى كلام الشيخ. وكان رضي الله عنه يهتم بالتوحيد، ومن مقالاته المشهورة: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. وكان رضي الله عنه يحصل لأتباعه الكثير من الكرامات والعجائب. ومن كراماته رضي الله عنه أنه عام حجه الأول سنة 55 و500 لما وصل للمدينة المعطرة وتشرف بزيارة جده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقف تجاه القبر الشريف وقال: السلام عليك يا جدي. فقال له رسول الله من القبر الشريف: وعليك السلام يا ولدي. سمع ذلك كل من كان في الحرم النبوي الشريف، فسقط السيد أحمد رضي الله عنه وأرضاه على الأرض يرتعد، فنودي من القبر الكريم على ساكنه أفضل الصلوات والتسليم: قم، فإني آخذ بيدك وبيد ذريتك وأتباعك ومحبيك في الدنيا ويوم القيامة. فقام الرفاعي رضي الله عنه وأنشد: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فامتدت يد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر الشريف فقبلها، والحاضرون ينظرون. اللهم أمدنا بمدد السيد الرفاعي وانفعنا ببركاته، والحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حتى.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
5: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر.

من قال إن الله يشبه خلقه كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال إني في التكلم مثله فهو الكفور بلا محالة فاحذري.

لله سمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر، وكذا كلام

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: إنه لا يجوز حمل الآيات المتشابهات على ظواهرها، بل لابد من تأويلها. ومن الأدلة على ذلك قول الإمام الرفاعي: صونوا عقائدكم من التمسك بظاهر ما تشابه من الكتاب والسنة، فإن ذلك من أصول الكفر. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والآية المحكمة هي ما لا تحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. والآية المتشابهة هي ما لم تتضح دلالتها أو تحتمل أوجها عديدة، واحتيج إلى النظر لحملها على الوجه المطابق، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فكلمة استوى تأتي بأكثر من معنى في اللغة العربية، ومن هذه المعاني الكثيرة نأخذ ما يليق بجلال الله ويتعاضد مع الآيات المحكمات لا ما يتناقض معها. فمعنى الرحمن على العرش استوى أي قهر وحفظ وأبقى، ولا يجوز تفسيرها بمعنى الجلوس، لأن الله منزه عن صفات البشر والجسمية. ومن الآيات المتشابهات قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أي أن العمل الصالح يصعد إلى محل كرامته وهو السماء. وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة: ليس كمثله شيء. وهكذا كل الآيات المتشابهات لا بد من تأويلها، أي إخراج النص عن ظاهره، وإلا يقع الشخص الذي أخذ بظاهر الآية المتشابهة بالتجسيم والتشبيه لله، وهذا من أصول الكفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
3: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي
4: تمام،
3: 03-793-911.
4: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني،
8: شركة السماك.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقتنا هذه من حلقات برنامجنا قطوف الرياحين من رياض الصالحين، حيث سنكون اليوم بإذن الله تعالى مع بيان معنى الرجاء الكبير برحمة الله عز وجل.
1: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. روى هذا الحديث الإمام مسلم. الأعراب هم سكان البادية من العرب. شرح النووي رحمه الله قول الأعرابي: ما الموجبتان؟ فقال: معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا، أي لا يعبد غيره، أي وحد الله تعالى وأفرده بالعبودية، دخل الجنة. قال النووي رحمه الله: هذا مما أجمع عليه المسلمون.
2: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مات يشرك به شيئا من الشرك الجلي أو من المعبودات دخل النار وخلد فيها ولم يخرج منها أبدا، لا فرق بين عابد خيال في وهمه وعابد وثن وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره. ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده أو غير ذلك. أما الشرك الخفي من الرياء والسمعة فلا يقتضي أن يؤبد في النار إذا مات صاحبها على الإيمان.
3: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه، أي راكب خلف النبي عليه الصلاة والسلام، على حمار، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. قوله لبيك، قال الحافظ، معناه هنا الإجابة، وقيل: أنا مقيم على طاعتك. وسعديك، قال الحافظ، السعد المساعدة، أي ساعدت طاعتك مساعدة لك بعد مساعدة. فهما مثنيان مرادا منهما التكثير. قال: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. فقال: لبيك رسول الله وسعديك ثلاثا. وتكرير نداء معاذ لتأكيد الاهتمام بما يخبره به، وليكمل تنبيه معاذ فيما يسمعه. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لهذا المعنى، قاله النووي.
1: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قوله عليه الصلاة والسلام صدقًا حال، أي حال كونه صادقًا في ذلك، من قلبه، وهذا القيد لإخراج شهادة اللسان إذا لم يطابقها الجنان أي القلب كالمنافقين. إلا حرمه الله على النار، قال الحافظ، المراد تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها، فلا ينافي تعذيب بعضهم. قال أي سيدنا معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا، أي إدخالا للسرور عليهم وحثا على صدق الإيمان وتحريضا على الإخلاص فيستبشروا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا يتكلوا، أي يتركوا الأعمال ويتكلوا على ذلك، فيفوتهم بذلك عالي المنازل في العقبى. فأخبر بها معاذ، أي أخبر بالبشارة المدلول عليها بقوله يستبشرون عند موته، أخبر تأثماً، أي خروجاً من إثم كتم ما للناس إليه حاجة من الشريعة. وقد جاء الوعيد الشديد في الكتم، قال ربنا سبحانه:

0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تسعى، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه.
1: رحمة ربنا واسعة وعظيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. وفي رواية: رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية: رحمتي سبقت غضبي. متفق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب، قال الحافظ ابن حجر: أي أمر القلم أن يكتب في كتاب، أي من صحف الملائكة، وإلا فأقضية الله تعالى قديمة أزلية، فهو عنده فوق العرش، أي عندية التشريف، ليس عندية المكان.

أدلة على جواز التبرك بالشعر الشريف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمع القلوب على حب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى إخوانه الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الجزاء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن سيدنا أبا القاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجة الوداع أمر الحلاق أبا طلحة الأنصاري بتقسيم شعره الشريف بين الصحابة، فصار هذا يأخذ شعرة والآخر يأخذ شعرتين وهكذا. وهذه نقاط رئيسية نقف عندها ونحن نقرأ هذه الرواية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. ثانيا، تقسيم الشعر بين الناس كان بطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الشعر لا يؤكل ولا يزرع في الحقل بحسب العادة، وإنما الوارد في الأثر أنه يدفن في التراب. رابعا، الرسول عليه السلام هو الذي أرشد الصحابة إلى ترك عادات الجاهلية القبيحة، وهو الذي علمهم أن الله هو الذي يعظم التعظيم المطلق، وأن الأنبياء عباد لله، ومع ذلك كله أمر بتوزيع شعره على الصحابة، فحاشا أن يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوثنية. خامسا، الرسول عليه السلام ما كان يستغفر لأمه وأبيه مع أنهما مؤمنان، خشية أن يستغفر الصحابة لآبائهم المشركين الذين ماتوا على الكفر. ومع ذلك لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في توزيع شعره على الصحابة بابا أو ذريعة أو مقدمة ليشركوا ويعبدوه. سادسا، الرسول عليه السلام هو أعلم الناس بالدين، وهو أشد الناس عداء للشيطان، وبطلب توزيع شعره بين الناس لم يفتح مجالا للشيطان ليوسوس للناس بعبادته وتأليهه والعياذ بالله. سابعا، الحكمة من توزيع شعره عليه السلام بين الصحابة أن يكون هذا الشعر بقية منه باقية بين المسلمين وبركة مستمرة بينهم إلى يوم القيامة. فها هم الصحابة يحتفظون بشعره الشريف عليه السلام، فهذا يضعه في قلنسوته بركة في جهاده، وذاك يضعه في ثيابه، والآخر في قارورة عنده، والرابع يكتحل به عند مرضه، والخامس يبرك بها عياله، والأخير يريها من لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمر المؤمنون من أيام الصحابة إلى يومنا هذا يتبركون بآثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام وبشعره الشريف خصوصا، مدركين قيمة ومعنى أن يطلب الرسول عليه السلام تقسيم شعره بين الناس. فالمسلمون في مصر وسوريا ولبنان والعراق وتركيا وغيرها من بلاد الله تعودوا أن يتبركوا بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول البلاء، ولأجل التداوي والتبرك
ونحو ذلك. وأمة محمد عليه السلام لا تجتمع على ضلالة، والحمد لله على ذلك. فبعد ذلك كله لا يلتفت إلى محروم من البركة يحرم التبرك بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون في كل الدنيا يعبدون الله وحده، ويحبون رسوله العطوف، ويتشوقون لرؤيته، ويتبركون بشعره الطاهر المبارك طلبا للمنافع التي يخلقها الله إكراما لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظلها، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين، أما بعد، إن خير ما يتواصى به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث صحيح.

صحيح حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. والتواضع عبارة عن لين الجانب وتحسين الظن بالمسلمين، فينبغي للمؤمن أن يحسن ظنه بأخيه ويعتبره في نفسه أفضل منه، ثم إن رأى منه خلاف ذلك ينصحه. ثم إن التواضع يحث صاحبه على التطاوع مع إخوانه، والتطاوع له أثر عظيم في تحقيق العمل النافع للدنيا والدين. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فكانا يعملان في اليمن في إرشاد الناس، وكانا من شدة التطاوع أن أحدهما أخذ ناحية الأراضي المنخفضة والآخر ناحية الأراضي المرتفعة، وكان كل واحد منهما يعمل بجد ونشاط، وكان أحدهما إذا قضى مدة في ناحيته يأتي إلى الآخر ليستفيد برأيه، فنفعا نفعا كبيرا في تلك البلاد الواسعة. اليمن واسعة الأطراف، وبصدقهما والتطاوع والتحاب نفعا تلك البلاد الواسعة الأطراف نفعا بالغا، ولولا التطاوع ما كان عملهما نفع إلى هذا الحد الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا قال له: إياك والتنعم، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الذي يريد الالتحاق بهم والاقتداء بهم يتخلق بأخلاق هذين الصاحبين رضي الله عنهما. فلنصبر في هذه الأيام القلائل لتلك الأيام الطوال، الدنيا شيء قليل بالنسبة للآخرة. قال الله تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، مرحبا بكم مجددا أحبابنا المتابعين في برنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، البرنامج اللي عم نتعلم فيه أذكار علمنا إياها رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، نقولها لنستزيد من الحسنات. ومثل ما ذكرنا قبل أيضا مرات ومرات أن من هذه الأوراد ما ينفعنا في حياتنا اليومية، مثل أوراد تيسير الرزق ودفع الظلم وأذكار وآيات للشفاء من الأمراض، وحاجات كثيرة فينا نحصلها بسبب هالكلمات اللي علمنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نقولها نكررها.

حكينا بحلقات سابقة عن أذكار عظيمة النفع، التهليل يعني قول لا إله إلا الله، وتسبيح وتحميد يعني قول الحمد لله، وأديه الثواب فيها عظيم. وحكينا عن بعض الأذكار ومنافعها، واليوم إن شاء الله حلقتنا حنزينها إن شاء الله بورد الصلاة على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وأول شيء حنتعلم شو معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وحنذكر شو منحصل فوائد من ورد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان أيضا في شغلة علمنا إياها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لنشوف رؤيا جميلة، منام جميل، يعني تابعونا للآخر ما بتخسروا، وإنما إذا طبقتوا تستفيدوا بإذن الله تبارك وتعالى.

نعرف الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء على العمل. أولا حبلش بمعنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس بس تذكر الرسول محمد بتصلي عليه ولكن ما بتعرف ما معنى هالكلام. الصلاة في أصل اللغة مش معناتها بس الهيئة اللي منعمل فيها ركوع وسجود وغير ذلك. الصلاة في أصل اللغة معناها الدعاء. فلما نقول اللهم صل على سيدنا محمد، وهون بشدد وبأكد وبنبه ومنقول صلي بكسر اللام مع تشديدها، مش صلي بالياء، لا، لأن الفعل صلي مع الياء هيدا خطاب للمؤنث، يعني بتكون عم تحكي مع أنثى بتقولها صلي بالياء. والله لا يوصف بالأنوثة ولا بالذكورة. وأما خطاب غير الأنثى في لغة العرب يكون بكلمة صلدي، وما بيليق أن خاطب رب العالمين بخطاب أنثى

ما معنى اللهم صل على سيدنا محمد؟ معناه يا الله زد سيدنا محمدا شرفا وتعظيما وتكريما. والآن ماذا ورد في فضل الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هلا انتوا عم تسمعوني، قولوا معي، بس اسمعوا اسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قولوا الصلاة على النبي. ليه؟ ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. معناه فوت على نفسي خيرا كثيرا. وورد بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، أي أثابه الله عليها عشر حسنات. يعني لو مر وحده قلت اللهم صل على سيدنا محمد تقربا إلى الله، قلتها لتأخذ عليها الثواب من الله، يثيبك الله عليها على الأقل عشر حسنات، والله يضاعف لمن يشاء.

قدي قدر هالنبي عظيم، هو أفضل نبي وأفضل إنسان، بل أفضل من خلقه الله. ذكره فيه خير لنا، والله أمرنا أن نصلي ونسلم عليه، وذلك خير عظيم لنا يقربنا من الله تعالى. معناه هذا يرضي الله سبحانه وتعالى ويقربنا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبب ليتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ويتأدب بآدابه ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل ما بيعرف كثير من اللي عم بيسمعونا أن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هكذا أخبر نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام.

اسمعوا شو قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام، يعني من آمن برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة، إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يوجد ملائكة سياحون في الأرض، يعني يسيرون في الأرض. إذا أحدنا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يبلغون رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم السلام، وإن كان المسلم بعيدا، وإن بعد بلده، وإن بعدت داره، وهذا ليس بعزيز على الله. والأفضل الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، لأنه ورد في الحديث: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، يعني أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثر علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، يعرضها ملائكة موكلون بذلك. وأقل عدد إذا واحد بده يكثر من الصلاة على النبي أن يقول 300 مرة. واسمعوا هالحديث اللي ورد عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بفضل الصلاة والسلام عليه. قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي عليه الصلاة والسلام سمى هالصيغة المكيال الأوفى، المكيال اللي بكيلوا فيه، يعني المراد أن الثواب في هذه الصيغة عظيم. واشتهر بفضل صيغة المكيال الأوفى أنها جربت كثيرا لرؤية النبي محمد، لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام. أكيد اللي بيقولها بطريقة صحيحة، يعني لما بدك تقول اللهم بدك تنتبه على المد. بعض الناس من السرعة ما بيطلع معهم، وأيضا لما نقول محمد بشد على حرف الميم حركتين مش أقل ولا أكثر، لأن كمان هيدا بيأثر على الثواب.

الفائدة يا أحبابنا، النبي محمد عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام هذه بشرى خير له، والشيطان ما بيجي بالمنام على صورته أبدا، هيك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا. ومن الأسباب لحتى الواحد يشوف منامات جميلة ويفيق مرتاح إن شاء الله أن ينام على وضوء ويقرأ سورة الكافرون المعوذات ويذكر الله حتى ينام. جربوها أحبابنا، وأسأل الله لي ولكل من يسمعني أن يرزقه الله رؤية النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنام، وأن يحسن أحوالنا، إنه سبحانه على ذلك قدير. تابعونا أحبابي ببرنامج الجواهر والدرر من أذكار سيد البشر، لناخذ ورد جديد ونعمل عليه لنستزيد الثواب من الله تعالى. نستودعكم الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

شخص ما كان سنة في حياته ومشى الناس عليه بعده، فإن من الناس من يحدث شيئا على غير مثال سابق، لكن يكون هذا الشيء موافقا لقواعد الشرع ولتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، فيسير هو والناس من بعده عليه، فيكون له أجر من عمل به بعده، لا ينقص من أجورهم شيء، كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمثلة كثيرة، فاجتماع الناس على إمام في التراويح إنما هو بدعة أحدثها عمر رضي الله عنه، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر رضي الله عنه، إنما أول حصول هذا الأمر كان في زمن الفاروق رضي الله عنه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعمة البدعة هذه. وما زال عمل المسلمين على هذا إلى أيامنا، لكن على الشخص أن يحذر، فالبدع ليست كلها حسنة، فإن منها ما هو سيء، كما دل على ذلك حديث: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. وأغلب البدع لا تكون موافقة للدين، وهذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم، أي أغلب البدع. والطريق لمعرفة البدعة هل هي حسنة أو سيئة عرضها على قواعد الشريعة، فإن كانت موافقة لما جاء في الشرع وحث الشرع عليه فهي بدعة لا شك حسنة، وإن كانت مخالفة لذلك فهي بدعة سيئة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فيما روته عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم، فالمردود ما خالف الشرع، وأما ما كان موافقا للشرع فليس مردودا. وأخيرا، نحن في الدنيا مسافرون، ولن يبقى إلا الأثر، فلنجعل أثرنا طيباً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كثير من الناس لا يعرفون أن الشخص المسلم إذا مات ينتفع بعمل غيره بإذن الله تبارك وتعالى، فلو دعا له مسلم أو قرأ القرآن مسلم قراءة صحيحة عند قبره يستفيد هذا الميت بفضل الله بإذن الله تبارك وتعالى. الدليل على أن عمل الغير الخير لميت مسلم ينفعه بإذن الله، وليس ذلك خلاف الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالآية معناها ما عمله المؤمن من حسنة ونفعه ذلك فهو من سعيه، هو عمل ونفعه ذلك من سعيه. أما ما كان من سعي غيره من الخير فينفعه بمحض فضل من الله تعالى دون أن يكون هو سببا في ذلك، ينفعه بمحض فضل من الله من دون سعي الإنسان، بدليل أن صلاة الجنازة ليست من فعل الميت وتنفعه، وإلا لماذا نصلي عليه؟ وإلا فما المعنى من فعلها لو كانت غير نافعة له؟ وأما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انظروا الرسول يقول انقطع عمله، ما قال انقطع انتفاع الميت بعمل غيره، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، فليس فيه نفي انتفاع الميت من عمل غيره، إنما فيه الإخبار عن انقطاع عمله التكليفي بالموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا مات ابن آدم انقطع انتفاعه بعمل غيره له، بدليل الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه اقرأوا ياسين على موتاكم، اقرأوا أنتم يخاطب المسلمين ياسين على موتاكم، الميت قد مات، الذي يقرأ له هو الحي، لو كان لا ينتفع لما يقول الرسول اقرأوا ياسين على موتاكم. وبالحديث الآتي باب الصدقة عن الميت عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم. قوله افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. موضوع درسنا أحبابنا هو عن قصة في القرآن فيها عبرة عظيمة، فالله تعالى قال في القرآن الكريم في سورة الكهف: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. إخوة الإيمان، لقد ضرب الله تعالى في القرآن الكريم العديد من الأمثال ليظهر للناس بعض الحكم في أحوالهم وأعمالهم وعواقب تصرفاتهم، ومنها ما ورد في سورة الكهف حيث وردت قصة الرجلين اللذين كان أحدهما مؤمنا تقيا والآخر كافرا غنيا شقيا، فأظهر الله تعالى عدله وضرب مثلهما كي لا يغتر الناس بالدنيا وينسوا الآخرة. وذلك أنه كان في بني إسرائيل أخوان، أحدهما مسلم مؤمن طيب يحب الخير ويكثر منه، وأما الآخر فكان عابدا للأصنام، كافرا جاحدا، شحيحا بخيلا، جاف الطبع. ولما مات أبوهما اقتسم ماله فأنفق كل منهما حصته فيما يلائم طبعه وما يحب. أما الأخ المؤمن فقد اشترى عبيدا مملوكين بألف دينار وأعتقهم، جعلهم أحرارا لله تعالى، ثم اشترى ثيابا بألف دينار وكسى الفقراء العراة ابتغاء مرضات الله عز وجل، واشترى بألف ثالثة طعاما وأطعم الجائعين، وبنى المساجد وأكثر من فعل الخير وبذل المعروف، وأعان من استطاع إعانتهم حتى نفذ ماله، ولكنه كان مسرورا بما فعل راجيا الثواب والرحمة من الله عز وجل. وأما أخوه الكافر فإنه ما كاد يستلم ماله حتى وضع عليه المفاتيح، وحرم الفقير السائل، وشتم من قصده للإعانة، وأغلق أذنيه عن سماع أنين المحتاجين، وأغمض عينيه عن رؤية الأطفال الجائعين، ثم تزوج من نساء غنيات واشترى بقرا وغنما فتوالدت ونمت نموا مفرطا، واشتغل بالتجارة بباقي ماله فربح ربحا كبيرا حتى فاق أهل زمانه غنى، وبنى لنفسه جنتين أي بستانين كبيرين، زرعهما أعنابا وكروما فأورقا وأثمرا وأحاطهما بشجر النخيل، ثم نوع في المزروعات فجعل فيهما من أنواع الخضار والفاكهة ولم ينقص منها شيئا، وكانت الأشجار متواصلة متشابكة لا يقطعها ويفصل بينها إلا النهر الجاري الذي يسقي الزروع بمائه الرقراق. فتميز البساتين بالشكل الحسن والترتيب الأنيق والطرقات التي جعلها ذاك الكافر فيهما للتنزه والتمتع بمنظرهما، وكان الجدير به أن يؤمن بالله الذي منحه كل تلك النعم وأنعم عليه بها، وأن يشكره ويذعن له ويحمده. ولكن من الناس من تفتنهم الأموال وتجعلهم يتكبرون، وهكذا كان الأخ الكافر الذي لم يزدد إلا كفرا وطغيانا. وأدركت الأخ المؤمن الحاجة فأراد أن يعمل أجيرا ليأكل، فقال: لو ذهبت إلى أخي لأعمل عنده فإنه لن يمانع. فجاءه ولم يصل إليه إلا بعد فتح العديد من الأبواب. فلما دخل عليه سأله حاجته، فقال الأخ الكافر: ألم أقاسمك المال نصفين؟ فما صنعت بمالك؟ فأجابه المؤمن: تصدقت به لله تعالى راجيا الأجر الوفير. فقال الأخ الكافر متهكما: إذن أنت من المتصدقين، ما أراك إلا سفيها مضيعا لماله، والعياذ بالله من هذا الكفر. ثم قال: وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان. انظر ماذا صنعت بمالي حتى صار عندي من الثروة وحسن الحال ما ترى، أنا أكثر منك مالا. ثم أخذ بيد أخيه المؤمن يريه ما عنده، وفي نفسه الكبر والكفر، وأنكر البعث وفناء داره وما زرع في البساتين، وذلك لقلة عقله وعدم يقينه بالله وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها وكفره بالآخرة. ثم قال: إن كان هناك بعث وقيام كما تزعم فلن أخسر شيئا، فكما أعطاني الله هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منها في الآخرة لكرامتي عنده. فوعظه أخوه وحذره من الكفر بالله الذي خلقه من تراب ثم جعله رجلا سويا ثم يميته ويحاسبه، وأخبره أنه مؤمن بالله وحده لا شريك له، وأنه تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، خالق كل شيء. وقال له: إن الذي تعيرني به من الفقر سيعود عليك بالعقاب، فإنني أرجو أن يرزقني الله في الآخرة جنة خيرا من جنتك هذه الفانية. ثم إنك لا تأمن على البساتين من العواصف وتقلب الرياح التي قد تجعل منهما أوراقا جافة تتطاير هنا وهناك، وهذا الماء العذب إذا غار في الأرض فكيف تطلبه؟ ومن ذا ينصرك إذا شاء الله أن يخذلك؟ ولما رأى هذا المؤمن أن أخاه الكافر ما زال مصرا على كفره وطغيانه يمرح بين أزهاره وأشجاره تركه وخرج. وفي الليل حدث ما توقعه الأخ المؤمن، إذ أرسل الله تعالى مطرا غزيرا وعواصف كثيرة أحرقت البساتين وهدمت العرائش وابتلعت الأرض ماء النهر فجف، وأصبحت الأرض رديئة لا نبات فيها ولا شجر، وقد ملئت بالوحل فما استطاع أحد أن يمشي عليها. ولما قام الكافر صباحا ذهب كعادته إلى البساتين ليتنزه ويتفيأ تحت ظلال الكروم، ولما رأى ما حل بهما جف حلقه وأخذ يضرب كفا بكف علامة التحسر والتأسف، وندم على ما سلف منه من القول الذي كفر بسببه بالله العظيم وإنكاره للبعث، وقال: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وتركه أصحاب السوء الذين كانوا يعينونه على كفره وتجبره لما صار فقيرا، فغدا وحيدا لا ناصر له. قال ربنا: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا خيرا من هذه الدنيا، وأن يميتنا على كمال الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سورتي لقمان والسجدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وإخوانه الأنبياء والمرسلين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه من طريق سليمان بن يسار قال: قام فينا عمر بن الخطاب في الجابية، فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن، يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عملا بوصية رسول الله، علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى، قرن الصحابة أي المئة الأولى، ثم قرن التابعين أي المئة الثانية، ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة. هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته، وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب، أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة، وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن، أي من الأكل. السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم. السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم، الله تعالى لا يحب ذلك. وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم، هذا ليس بمذموم، لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه، إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام، هذا لا يحبه الله. الرسول ذم هذا، ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن، أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن، وهذا شيء يكرهه الله. وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم. النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء، وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت، إذا حصل مقصوده. يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه. هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى، هذان الصنفان من النذر فيه ثواب. الصنف الأول هو الذي يقول لله: علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل، لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل، لله علي كذا من صدقة النفل. هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله. والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات، هذا أيضا يحبه الله، وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر، أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر، له أجران. أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص، يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا، نصرة لنفسه وما أشبه ذلك، هذا يقال له نذر اللجاج، هذا مكروه ما فيه ثواب. ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين، إما أن يفي بما نذر، وإما أن يكفر كفارة يمين. هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج، أي نذر الغضب، أي إذا غضب الإنسان يقول كلمة النذر لتحقيق خبره أو لمنع نفسه أو غيره من شيء، يقال له نذر لجاج ويقال له نذر غضب. وأما من نذر أن يذبح كبشا فإن هذا من جملة الصدقات، أي إن قال لله علي أن أذبح خروفا، لله علي أن أذبح بقرة، هذا نذر التبرر أي طلب البر، والناذر ليس له أن يأكل من نذره بالمرة، ولا يطعم أولاده الأطفال منه، ولا يطعم أبويه الفقيرين المحتاجين اللذين تحت إنفاقه، ليس له أن يطعم إلا الناس الغرباء الذين ليس لهم عليه نفقة، وأقرباءه الذين ليس لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا، كالذي يسمى بالست زينب، فيجوز. لكن أصل النذر له شرط، يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية، إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله، التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية، وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين، فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر، أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة: يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر، غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة، ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام، أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، كان يقول عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته، فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل، وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، المنزه عن صفات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق الأجسام فهو ليس جسما، وخلق الهواء فهو ليس هواء، وخلق الظلمات والنور، وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه، غني عن العالمين. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء، لأن الضوء مخلوق. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها، وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله خير الحافظين، القائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأصلي وأسلم على النبي المعلم فخر المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصل والدين. أما بعد، هاكم أحاديث فيها حث على الصدق من هادي الناس لإشراقة الإيمان على سفينة الخلاص، ومنقذهم من هول موج الجهل المتراكم في بحار الظلمات، سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه: التاجر الصدوق الأمين يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق في بيعه وشرائه، ويخاف الله في كل تصرفاته، ويقنع بالقليل